بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام خوشن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو